0: Itsy Bitsy by Night.
1: Mashallah. لما بوع بكرة الصبح يكون في شي حلو قدامي مش هالقرف